على بران تو ايفا هوشا وهوشا وهوشا وهوشا وريس ويفان كهاني ملكي ديرك السلام السلام لبران وتنو ابرو نيوري نانيو سلاما سلاما نولي شينجا سلاما اونغا اوما كوشي مبوني لفاو واني بيبي سلاما وانا بتاريكا وانا بكبا ومن كنيلة سلاما نن ننكلا هنا ماروبي سلاما سلاما مفاقو هما جوني ومين بوسانجا نمريلها ولاغو سلاما نشيلي ويهالو بنا وحوشة وحوشة وحوشة وحوشة يالان بيرا إروكا كيلو ميرو لامبرانتا يالان بيرا يكلاكو مورونا كو يكوت يتوسو هيرا هيانا إمارانتو تيلاي سواني هناي ووبا